0: ما هي تركيا؟ كاتا كاتا الفكرة الرومانسية كي تريو تاكوا أو تاتكو إفي
1: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.